البشر كائنات تطفو عديمة الحياة في بلاد لا تعرف النور. كل الأمور معقدة تلتهم العقول، فنستيقظ مثل البارحة، نفطر فشل ونمضي في محاولة أن نتذكر أيام المدرسة، الأصدقاء قبل أن يعرفوا معنى الجشع، والخجل من كل نظرة معبأة بسؤال، ويأتي الغداء فنأكل نكد.

بقائنا أصحاب. احذر عندما لا تشعر بالألم، احذر عندما لا تشكو من علم. ارضى بجسد عاجز ما دام الصبا على مقربة منك. رائحة العسل، إحساس الشجر، ذهبت حرارة توت وبدأ الورق يتساقط. كم كانت جميلة أيام الشباب، ذهبت، ولكن الجسد لا يشفى من الوسط. يسيطر العقل على العمل، فنبدأ من حيث ابتدينا. يا للمرض، البشر كائنات تطفو على الاستحالة، عديمة الابتدائية.